0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة اليوم 12 بعد 100 للمهاجرين واللاجئين الذي يحتفل به في 27 من أيلول سبتمبر لعام 2026، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة بعنوان حتى لو كان طفلا واحدا فقط، دعا فيها إلى إعادة النظر في مأساة الهجرة من خلال وجوه الأطفال والقاصرين الذين يجدون أنفسهم في قلب هذه التجربة القاسية. ويؤكد البابا في رسالته أن القاصرين هم الفئة الأكثر هشاشة في تدفقات الهجرة العالمية، فخلف الأرقام والإحصاءات توجد وجوه وقصص وأحلام وطفولة تقتلع من جذورها، وملايين الأطفال والمراهقين يجبرون كل عام على مغادرة أوطانهم بسبب الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية وغيرها من المآسي، فيما تستمر أعدادهم في الازدياد. لكن المعاناة كما يشدد البابا لا تنتهي بمجرد الوصول إلى مكان آخر، فهناك أطفال فقدوا أباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأصدقائهم، أو عاشوا أهوال العنف وشهدوا مشاهد لا تنسى، وهناك من انفصلوا عن عائلاتهم لفترات طويلة يعيشون ألم الانتظار والقلق، ومن يرافقون والديهم في رحلة محفوفة بالمخاطر والظروف القاسية، كما توجد مآساة القاصرين الذين يفصلون عن أبائهم بسبب إجراءات الإعادة إلى الوطن. وتزداد الصورة قتامة بسبب الوفيات على مسارات الهجرة والإتجار بالبشر والاستغلال وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والعنف الجنسي والزواج القسري، إضافة إلى الأهوال التي يتعرض لها القاصرون أو يشهدونها أثناء الرحلة، وهكذا تنتهك كرامتهم بأشكال كثيرة. ويستعيد البابا في هذا السياق كلمات البابا فرانسيس في رسالته لعام 2017، حيث وصف القاصرين المهاجرين بأنهم ضعفاء على ثلاثة مستويات، لأنهم قاصرون ولأنهم غرباء ولأنهم بلا حول ولا قوة، عندما يجبرون على الابتعاد عن وطنهم وعن محبة عائلاتهم. ومع ذلك لا يخلو هذا المشهد من النور، فهناك عائلات تفتح أبواب بيوتها، ومربون ومتطوعون وعاملون في مراكز الاستقبال، وجماعات كنسية ومدنية تكرس نفسها يوميا لمرافقة هؤلاء الأطفال وتضميد جراحهم الخفية. وفي هذه المبادرات يرى البابا شهادة حية على أن المحبة قادرة على الانتصار على اللامبالاة. ومن قلب الإنجيل يستمد البابا محور رسالته، ومن قبل طفلا مثله إكراما لاسمي فقد قبلني أنا. فالمسيح يدعونا لكي لا ننظر إلى المهاجرين القاصرين كأرقام ولا أن نحسب كم هم، بل أن نرى كل طفل في فرادته وكرامته التي لا تقدر بثمن. فكل إنسان هو صورة الله ومثاله وحضور للرب بيننا، ولذلك فإن استقبال طفل مهاجر ليس مجرد عمل إنساني، بل يمكنه أن يصبح فعلا من أفعال الإيمان، لأننا في هذا الطفل نستقبل المسيح نفسه. ويربط البابا هذه الدعوة أيضا بكلمة يسوع كنت غريبا فأويتموني، فالقاصر المهاجر يحتاج بصورة خاصة إلى الحماية، لأنه غالبا ما يكون أكثر عرضة للتهميش والاستغلال عندما يغيب عنه شخص بالغ يحميه ويسانده. ومن هنا لا يكفي معالجة نتائج الهجرة، بل ينبغي مواجهة أسبابها في بلدان المنشأ بالتوازي مع توفير الحماية والاستقبال في بلدان العبور والوصول. ويستحضر البابا لاوون 14 صرخة شعب إسرائيل في سفر الخروج، إني قد رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخه وعلمت بآلامه. فالله يسمع صرخة المتألمين، لكنه لكي يحررهم يستدعي أيضا ضمير الإنسان وعمله. لذلك لا يجوز لنا أن نبقى غير مبالين ولا أن نعتاد على صورة المعاناة حتى تصبح أمرا عاديا. ومن هنا يأتي عنوان الرسالة كنداء مباشر، حتى لو كان طفلا واحدا فقط، فالمطلوب أن نفتح أعيننا وقلوبنا أمام قصة كل طفل، وأن نصغي إلى مخاوفه وأحلامه، وأن لا نختزله في كلمة مهاجر. إنه أولاً وقبل كل شيء طفل له حق في الحياة والتعليم والسكن اللائق والنمو الكامل جسدياً وعقلياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً. وفي الحياة الكنسية يدعو البابا إلى تحويل الاستقبال من فكرة جميلة إلى ممارسة رعوية ثابتة، فالمسؤولية لا يمكن أن تترك للمؤسسات والجمعيات وحدها، بل إن الجماعة المسيحية بأسرها مدعوة إلى اعتبار المهاجرين واللاجئين جزءاً حقيقياً من عائلتها، وإلى إدماجهم وتقدير مواهبهم وتوفير مسارات تربوية وروحية تتجاوز المساعدة المادية وحدها. هذا ويولي البابا أهمية خاصة للوقاية من العزلة والرفض حتى بالنسبة لأبناء المهاجرين الذين قد يشعرون بأنهم على هامش المجتمع، لذلك يشجع على خلق فسحات للقاء حيث يستطيع الشباب المحليون والمهاجرون أن ينمو معا في الاحترام المتبادل والتضامن والصداقة. كما يرى البابا لاون الرابع عشر في حماية القاصرين أرضا مشتركة للحوار بين الأديان، فهشاشة الطفل لا تعرف حدودا دينية أو ثقافية، وحمايته مسؤولية إنسانية وروحية تجمع المؤمنين، ومن خلال التعاون بين الجماعات الدينية يمكن بناء شبكات حماية وفضاءات يشعر فيها كل طفل بالاحترام وتصان هويته الثقافية ويحمى من العزلة ومن مخاطر التطرف. أما على المستوى المدني والمؤسساتي فيشدد البابا لاون الرابع عشر على ضرورة وضع مصلحة الطفل الفضل وكرامته في قلب السياسات العامة، وهذا الأمر يتطلب قوانين وآليات حماية فعالة وتعزيز لم شمل العائلات وتجنب صدمات الانفصال، كما يدعو إلى تغيير طريقة النظر إلى الهجرة من التركيز على مجرد إدارة التدفقات إلى ضمان حماية كاملة وفورية لحقوق الإنسان من خلال استجابة منسقة ومتضامنة وفعالة توفر الحماية والاستقبال وفرص الاندماج الحقيقي. وفي ختام رسالته بمناسبة اليوم العالمي 12% للمهاجرين واللاجئين، يكل البابا لاون الرابع عشر الأطفال المهاجرين واللاجئين إلى حماية مريم العذراء التي عاشت مع القديس يوسف والطفل يسوع مأساة الهرب من عنف هيرودس والمنفى في مصر، ويسألها أن ترافق هؤلاء الأطفال وأن تساعد الجماعات المسيحية على أن تصبح علامات حية وذات مصداقية للإنجيل.
2: عقد في كوسكو في بيرو يومي 12 و13 من أب أغسطس لقاء إقليمي بعنوان نسج أصوات من أجل الكرامة، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا لاون الرابع عشر الذي سيقوم في شهر تشرين الثاني نوفمبر بزيارة رسولية إلى بيرو وتشمل أيضا كوسكو. ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان من مناطق مختلفة من جنوب بيرو، وذلك لتقاسم خبراتهم من أجل وضع برنامج لصالح حقوق الإنسان والخير العام. وفي مداخلة افتتاحية تحدث إلى المشاركين المطران ليزاردو استرادا أسقف كوسكو المعاون والأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، والذي بدأ موجها التحية إلى الجميع، ثم خص بالذكر المطران ميغيل أنخيل كاديناس أسقف إيكيتوس، والذي يذكرنا حضوره حسب ما تابع الأمين العام بأمر هام، ألا وهو أن الكنيسة هي هنا لأن الدفاع عن الكرامة البشرية، العدالة، السلام والخير العام ليست أمورا غريبة عن الإيمان، بل هي جزء من جوهر العقيدة الاجتماعية للكنيسة ومن مسؤوليتنا في السير مع الشعب حسب ما ذكر. وتابع المطران ليزاردو استرادا أن السير مع الشعب يعني تقاسم أماله وأيضا القرب باحترام من جراحه، ويعني الاعتراف بأن في لحظات تميزت بهشاشة في الفترات الأخيرة من تاريخنا لم يكن دائما من السهل الإصغاء بشكل كاف إلى جميع الأصوات وفهم كل الآلام والكون قريبين بالشكل الذي تتطلبه الظروف. ولهذا فإن لقاءات مثل لقاء اليوم وصل الأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب يمكنها أن تساعدنا على إعادة بناء الروابط وإصلاح ذكريات من الماضي والتقدم على درب المصالحة. وأضاف أن المصالحة لا تعني نسيان ما عشنا، بل الإصغاء إلى بعضنا البعض في الحقيقة والاعتراف بكرامة الآخر والعودة إلى اللقاء أمام علامات الحياة ومعاناة شعبنا. عاد المطران استرادة في مداخلته بعد ذلك إلى الموضوع محور هذا اللقاء، أي نسج أصوات من أجل الكرامة، وقال إن هذا النسج يعني الاعتراف بأن ما من صوت يمكنه السير بمفرده، وأن ما من واقع يمكن فهمه بالفعل بدون الإصغاء إلى من يعيشونه. ووصل متحدثاً عما تعيشه أراضينا من جراح حسب ما ذكر، مشيراً إلى اللامساواة، العنف، التفرقة، نزاعات تتعلق بالأراضي والمياه، وأوضاع يشعر فيها الأشخاص والجماعات بأن حقوقهم وتاريخهم وأصواتهم لم يتم الاعتراف بها بالشكل الكافي. إلا أن هذه الأراضي حسب ما وصل الأمين العام هي أيضاً أماكن ذاكرة وحكمة، تنظيم ومقاومة ورجاء. ومن هذا المنطلق فإنه من الهام أن يبدأ هذا اللقاء بالإصغاء ليختتم بالاقتراح. وشدد المطران ليزاردو استرادة هنا على أن الكرامة البشرية لا يمكن أن تظل حبيسة تصريحات مبهمة، بل من الضروري أن تصبح واقعا في الحياة الملموسة للأشخاص وللشعوب. ثم عاد الأمين العام إلى الحديث عن حضور الكنيسة في هذا اللقاء، فقال إن هذا الحضور لا يعني أخذ مكان المنظمات الاجتماعية والادعاء بأن لديها كل الحلول، بل يعني الإصغاء والمرافقة، مد الجسور وجعل الواقع يسائلنا. ومن كوسكو يمكننا نسج أصواتنا بدون إلغاء اختلافاتنا، أن نلتقي بدون أن نترك أحدا على الهامش، وتحويل الإصغاء إلى التزام. وفي ختام مداخلته في اللقاء الإقليمي نسج أصوات من أجل الكرامة الذي عقد يومي 12 و13 من آب أغسطس، أعرب أسقف كوسكو المعاون والأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب المطران ليزاردو استرادا عن الرجاء في أن يساعدنا هذا اللقاء على الانتقال من أصوات مشتتة إلى كلمة مشتركة، من الجراح إلى مسيرات مصالحة، من المخاوف إلى اقتراحات، ومن المقترحات إلى التزامات ملموسة لصالح الحياة، العدالة، السلام، والخير العام. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال هذا اللقاء التشديد على قدرته في الإسهام في حوار أكثر اتساعاً حول مستقبل بيرو، وذلك مع التركيز على ضرورة أن توضع في المركز كرامة الشخص البشري، حقوق الجماعات، وتعزيز تعايش يقوم على العدالة والمشاركة والسلام. وقد شهد برنامج اللقاء التعريف بواقع مناطق مختلفة في جنوب بيرو، وبنشاط المنظمات العاملة لصالح الكرامة البشرية وحقوق الإنسان، والتأمل أيضا في كيفية تعزيز العلاقة بين هذه المنظمات والجماعات المحلية والمؤسسات المدافعة عن كرامة الإنسان والعدالة والسلام والخير العام. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا لون 14 الذي سيقوم بزيارة رسولية إلى بيرو، وتحديدا من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر، وتشمل الزيارة ليما، تشيكلايو، كوسكو، وبوكالبا. وستكون بيرو المحطة 3 والأخيرة في هذه الزيارة الرسولية للأب الأقدس، التي تشمل أيضا أوروغواي من 6 حتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر، والأرجنتين من 8 حتى 11 من الشهر.
0: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران خوسيه ميغيل غوميز رودريغيز رئيس أساقفة مانيزاليس في كولومبيا عقب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس. وفي حديثه مع موقع فاتيكان نيوز أشار رئيس أساقفة مانيزاليس إلى تضامن الكنيسة الفوري مع المتضررين من الزلزال، وأضاف أن أشخاصا كثيرين بروح محبة وتضامن مسيحي قدموا على الفور التبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال. كما وأشار إلى أن أشخاصا كثيرين قد أصبحوا بلا مسكن، مسلطا الضوء على الاحتياجات الرئيسية للسكان المتضررين من الزلزال. وفي ختام حديثه شكر المطران خوسيه ميغيل غوميز رودريغيز رئيس أساقفة مانيزاليس في كولومبيا، شكر قداسة البابا لبون الرابع عشر على قربه وتضامنه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لبون الرابع عشر قد أبرق إلى رئيس أساقفة كارتخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا معسيا بضحايا زلزال ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي

0: للأشخاص المتضررين. هذا وقد عبر قداسة البابا لبون الرابع عشر وخلال تحيته المؤمنين الناطقين باللغة الإسبانية خلال مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء الماضي 12 من آب أغسطس، وذلك في بازيليكا القديس بطرس، عبر عن قربه من الأخوة والأخوات الكولومبيين الذين يعانون من تبعات الزلزال. وأكد قداسة البابا لبون الرابع عشر صلاته من أجل عائلات الضحايا وكل من أصابتهم هذه المأساة، كما وعبر الأب الأقدس عن شكره لمن يقومون بأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين. قام مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو من الثالث وحتى الحادي عشر من آب أغسطس بزيارة إلى فنزويلا للقاء المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا هذا البلد في الرابع والعشرين من شهر حزيران يونيو الفائت. وشكلت الزيارة التي قام بها الأب بانييلو مع وفد من هيئة كاريتاس إيطاليا علامة تضامن كان قد تم التعبير عنه أيضا من خلال حملة وطنية لجمع التبرعات دعا إليها مجلس أساقفة إيطاليا من خلال التنسيق مع كاريتاس إيطاليا، وقد أقيمت في جميع الرعايا في البلاد يوم الأحد 26 من شهر تموز يوليو الفائت. وفي ختام هذه الزيارة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو، أشار فيها إلى الوضع المأساوي والدمار الهائل، وقال: لقد قمنا بهذه الزيارة ليس فقط للتعبير عن التضامن مع الكنيسة المحلية، وإنما أيضا للإصغاء إلى احتياجات الناس وبالتعاون مع كاريتاس فنزويلا لتقديم المساعدة. وذكر مدير كاريتاس إيطاليا بأنه في 26 من شهر تموز يوليو الفائت أعلن مجلس أساقفة إيطاليا عن حملة وطنية لجمع التبرعات في الرعاية تضامنا مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في الرابع والعشرين من حزيران يونيو الفائت. وأشار مدير كاريتاس إيطاليا إلى أنه سيتم استخدام التبرعات التي تم جمعها من أجل تقديم المساعدة للمتضررين.
1: تواصل رهبنة السالزيانية المعروفة بأبناء القديس يوحنا بوسكو حضورها في بوتسوانا في جنوب القارة الأفريقية من خلال التركيز على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية ومستقبل البلاد في وقت يمر فيه الاقتصاد البوتسواني بمرحلة تحول وتحديات متزايدة. وقد وصل أول ثلاثة سالزيان إلى بوتسوانا في تشرين الثاني نوفمبر من عام 2023 قادمين من زامبيا من خلال معبر كازانغولا الحدودي، وبدأت مهمتهم رسميا في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه بدعوة من أبرشية فرانسيس تاون. بعد صعوبات إدارية مرتبطة بتصاريح الإقامة والعمل تمكنت الجماعة من تثبيت وجودها، وهي تدير حاليا جماعة سالزيانية واحدة في هذه الأبرشية. يبلغ عدد سكان بوتسوانا نحو 2,600,000 نسمة، بينما يشكل الكاثوليك حوالي 5% من مجموع عدد السكان. وقد أوكلت إلى السالزيان رعية صغيرة تحمل اسم القديسة تيريزا الطفل يسوع وتضم نحو 72 مؤمنا، وتقع في مونارك إحدى المناطق الأكثر فقرا في مدينة فرانسيس تاون. النشاط السالزياني لا يقتصر

0: على العمل الرعوي كما يقول الأب فينسنت تيمبو، مضيفا أن الجماعة تسعى إلى وضع الشباب في قلب رسالتها من خلال توفير بيئة آمنة ومفيدة تساعدهم على استثمار أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم. وقد أطلقت الجماعة مركزا ترفيهيا وتربويا للشباب خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب دروس التعليم المسيحي ودراسة الكتاب المقدس وبرامج موجهة إلى الشباب والبالغين. وتأمل الرهبنة في إنشاء مركز شبابي دائم في مونارك يكون مساحة للتعليم والتكوين والأنشطة الاجتماعية، خصوصا وأن المنطقة تعاني من الفقر والتهميش. كما بدأت منذ العام الماضي عملية إعداد المتعاونين الساليزيان من العلمانيين، وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس بالنسبة إلى بوتسوانا التي عرفت منذ استقلالها عام 66 بأنها واحدة من أكثر دول أفريقيا استقرارا من الناحية الديمقراطية، غير أن نموذجها الاقتصادي يواجه اليوم ضغوطات كبيرة بسبب الاعتماد الطويل على استخراج الألماس، إذ أسهم قطاع الألماس تاريخيا بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت مساهمته في عائدات التصدير إلى نحو 80%. ومع تراجع الطلب العالمي على الألماس واشتداد المنافسة من الأحجار الاصطناعية تقلصت موارد الدولة، وأدى إغلاق بعض المناجم أو تقليص نشاطها إلى فقدان الوظائف. وتبرز المشكلة بصورة أكبر بين الشباب، إذ تتجاوز البطالة في صفوفهم نسبة 30%، ما يدفع كثيرين إلى العمل في القطاع غير الرسمي أو الاعتماد على زراعة محدودة لتأمين المعيشة. في هذا السياق ترى الرهبنة الساليزيانية أن الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وتنمية قدرات الشباب يمثل رهانا أساسيا من أجل مستقبل البلاد. فالثروة التي تسعى الجماعة إلى تنميتها ليست الألماس الموجود تحت الأرض، بل الإنسان، ولاسيما الجيل الشاب القادر على المساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحولات. من هذا المنطلق تندرج مهمة الرهبان الساليزيان في بوتسوانا ضمن شبكة إقليمية تشمل زامبيا وملاوي وزيمبابوي، وتحظى بدعم من متعاونين دوليين بينهم ساليزيان من الجمهورية التشيكية ساهموا في دعم الجماعة وتطوير أنشطة الشباب في مدينة فرانسيستاون. ويرى الأب تيمبو أن الوجود الساليزياني في مونارك رغم حداثته ومحدودية إمكاناته يمثل بصيص أمل للشباب، معتبرا أن إيجاد مساحة آمنة لهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات وفتح آفاق جديدة أمامهم يمكن أن يوفر بديلا عمليا عن الفقر والتهميش، ويجعل من الإنسان لا من الأحجار الكريمة الثروة الأهم من أجل مستقبل بوتسوانا. تتواصل في قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية عملية حصار المنازل الفلسطينية على يد مستوطنين إسرائيليين، بينها منزل يعود لمواطن أمريكي. وقد وصف سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكبي ما يجري بأنه عمل إرهابي، معتبرا أن الهدف يتمثل في ترهيب الأسر الفلسطينية ومضايقتها. في أعقب ذلك أقدمت القوات الإسرائيلية على هدم بؤرتين استيطانيتين في قصرى وجلود لكونهما أقيمتا على أراض تخضع لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا وتفيد التقرير بأن المستوطنين منعوا وصول المياه والغذاء والكهرباء إلى عائلات فلسطينية. كما سجلت في الضفة الغربية 660 حادثة عنف نفذها مواطنون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة عيد انتقال العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء. مستمعين الكرام، صباح الخير وينعاد عليكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر اليوم للقديس يلي عم يترأسه البابا لاوون 14 برعية كاستل غاندولفو، رعية سان تومازو دا فيلانوفا، هالرعية يلي كمان احتفل فيها سنة الماضية عيد السيدة بالقديس الإلهي مع أبناء رعية كاستل غاندولفو.

عيد اليوم هو عيد تحتفل فيه الكنيسة من القرن الخامس، بلشت تحتفل فيه، بمعنى كان ولادة مريم بالسماء. وبروما بالتحديد بلش الاحتفال بهالعيد بشكل رسمي بالقرن السابع، وإنما للأول من تشرين الثاني سنة 1950 مع البابا بيوس 12، مع إعلان عقيدة انتقال مريم إلى السماء بالنفس والجسد، بلش الاحتفال بالطابعه الجامعي والكنسي مثل ما بنعرفه اليوم. نحن بقانون الإيمان بنعترف بقيامة الأجساد وبالحياة الأبدية كهدف، ونهاية لمسيرة حياتنا الأرضية. ووعد الإيمان هيدا تم بمريم يلي هي علامة تعزية ورجاء أكيد لألنا نحن المسيحية.

مريم أم يسوع يلي حفظتها نعمة الله من الخطيئة، دخلت بكامل كيانها بمجد ابنها، وصار حتى جسدها شاهد على هالمصير يلي ناطر كل واحد منا. انتقال مريم هو فرح ورجا لإلنا، لأن في إنسانة مثلنا هي هلأ بالسما، ومصيرها عم بيقلنا إنه دعوتنا نحن كمان هي الحياة مع الله، وإنه يلي تحقق بمريم رح يكون يوما ما من نصيب كل يلي بيتحدوا بيسوع المسيح بالإيمان وبالمحبة. واليوم الليتورجية من خلال القراءات، إن كان من سفر الرؤيا ولا من خلال إنجيل لوقا يلي نقرأ فيه نشيد مريم، تدعينا لحتى مش بس نتأمل وإنما نصلي، لأن بكلمات مريم منشوف وجه الله يلي بيرحم من جيل إلى جيل، وبيرفع المتواضعين، وبيشبع الجياع، وبيعتني بالصغار وبالفقراء. ومنشوف مريم هالثمرة الرائعة لهالحب الإلهي، وهالمراية يلي بيشوف فيها شعب الله دعوته للإيمان والرجاء والخدمة. كمان عيد اليوم بيذكرنا انه الجسد منه شيء هامشي بمخطط الله، لان الانسان بكل كيانه هو مدعو للمجد. من هيك فينا نقول انه رجاء السماء ما بيعزلنا عن الارض، وانما بيدفعنا لحتى نعيش حاضرنا بمسؤولية اكبر، وانه نمشي على خطى مريم العذراء مبسوطين برحمة الله ومنفتحين على اخوتنا، وبالاخص على الضعفاء والمتألمين.

بإعلان العقيدة سنة 1950 البابا بيوس الثاني عشر أكد للعالم أنه مريم من بعد ما أتمت مسيرة حياتها الأرضية انتقلت للمجد السماوي بالنفس والجسد، وهيدي مش بس كرامة خاصة بالعذراء وإنما وعد رجاء للبشرية كلنا سوا، لإلنا كلنا سوا، لأن المسيح يلي أقام مريم بالمجد بده يقودنا نحن كمان لملء الحياة معه. باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، في عيد انتقال التوباوية مريم العذراء تتأمل الكنيسة الصراع بين الحب الذي يتواضع ويهب كل شيء وبين حب الذات الذي يصبح رفضا لله وللقريب، غير أنه في هذا الصراع الذي يطبع تاريخ العالم تخرج الإنسانية منتصرة في المسيح، وترى في المرأة الملتحفة بالشمس استباقا لمصيرها المجيد. ولكي نحتفل احتفالا لائقا بالأسرار المقدسة لنعترف بخطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، يا من نقلت مريم البتول الطاهرة جسدا ونفسا إلى المجد السماوي، اجعلنا نصبو إلى الأمور التي في العلا، فنكون أهلا لمشاركة البتول ذلك المجد للأبد بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.

قراءة من رؤيا القديس يوحنا. انفتح هيكل الله في السماء، فبدت قبة عهده في هيكله، ثم ظهرت آية بينة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من ألم المخاض. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أشقر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 كواكب السماء، فألقاها على الأرض. ووقف التنين قبالة المرأة الماخض ليبتلع ولدها حين تضعه، فوضعت المرأة ابنا ولدا ذكرا، وهو الذي يرعى الأمم بعصا من حديد، ورفع الولد إلى حضرة الله إلى عرشه. وهربت المرأة إلى البرية حيث أعد الله لها ملجأ. ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول: اليوم تم النصر والقدرة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه. كلام الرب، الشكر لله.

0: Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi.
1: قراءة من رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، إن المسيح قد قام من بين الأموات، وهو بكر الذين ماتوا، فقد أتى الموت عن يد إنسان، وعن يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك سيحيون في المسيح، كل واحد ورتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ومن بعده الذين يكونون خاصة المسيح عند مجيئه، ثم يكون المنتهى حين يسلم الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وسلطان وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يجعل جميع أعدائه تحت قدميه.

0: Il Signore sia con voi.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس فهدفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتقد الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنت، فسيتم ما بلغها من عند الرب. فقالت مريم: تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمته المتواضعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. كشف عن شدة ساعده فشتت المتكبرين في قلوبهم، خلع الأقوياء عن العروش ورفع الوضعاء، أشبع الجياع من الخيرات والأغنياء صرفهم فارغين، نصر عبده إسرائيل ذاكرا كما قال لآبائنا رحمته لإبراهيم وذريته للأبد. وقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر ثم عادت إلى بيتها. كلام الرب: التسبيح لك أيها المسيح.

0: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بفرح عظيم أحتفل معكم أيضا هذا العام بعيد انتقال العذراء. يعلمنا تعليم الكنيسة أن مريم بعد أن أنهت مسيرة حياتها الأرضية رفعت بالنفس والجسد إلى المجد السماوي، ويشير لنا في هذا السر إلى اكتمال ملء النعمة التي وهبها الله لها في الحبل بها بلا دنس. ولهذا السبب تصورها العديد من الأعمال الفنية في نهاية حياتها الأرضية كشابة في غاية الجمال ترتفع جسديا من الأرض نحو القبة السماوية، وهي تستلهم ذلك من المشهد الموصوف في مقطع سفر الرؤيا الذي سمعناه في القراءة الأولى: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، لتشير إلى أن في قلب مريم تلتقي السماء والأرض والزمن والأبدية. وهذه الصورة في الظاهر تتعارض مع خبرة ما ينتجه فينا مرور السنين، فمع التقدم في العمر لا يصير جسدنا أكثر رشاقة بل أكثر ثقلا، ولا تغدو البشرة أكثر نضارة بل تظهر علامات الشيخوخة، والشعر لا يكتسب لونا وبريقا بل يصير رماديا ثم أبيض. إذن ما الذي يجمعنا بتلك الشابة الرائعة التي نجدها مرسومة على لوحات مذابحنا؟ لكي نفهم ذلك يجب أن نربط بين العلامتين اللتين أشرنا إليهما: جسد والدة الإله المعصوم من الفساد وقلبها البريء من الدنس. فطهارة النفس في الواقع هي التي في مريم كما فينا بنعمة الله تنير وتحول الشخص بكليته وتقوده إلى مجد السماء. أن تمجيد مريم بالنفس والجسد يعلمنا أن جمالنا الحقيقي لا يكمن في إخفاء علامات الزمن الذي يمر، بل في إظهار علامات المحبة التي لا تنتهي المطبوعة حتى في أجسادنا أيضا. وهو يدعونا هكذا إلى إعادة النظر في العديد من المعايير الجمالية التي تتسم في الغالب بطابع متعة الاستهلاك والتي يفرضها علينا العالم، والتي تخاطر بسجننا في قيود ثقيلة تبدد طاقاتنا الثمينة فيما لا يهم حقا ولا يدوم إلى الأبد. في الخبرة المشتركة قد نلتقي بأشخاص تظهر على وجوههم آثار السنين والمعاناة، ولكنهم قادرون مع ذلك على أن يشعوا الطمأنينة واللطف والسلام من حولهم، كما يمكننا أن نلاحظ آخرين ربما يكونون جذابين ظاهريا ولكنهم قساط وباردون في الداخل. ومن السهل أن نفهم أين يكمن الجمال الحقيقي وأين لا تزال هناك حاجة إلى الارتداد والمغفرة والشفاء. إذا كنا نريد حقا أن نكتشف وننمي الجمال الإلهي الذي يغمرنا والذي صنعنا من أجله وننشره من حولنا، فعلينا أن نتعلم أن نقرأه في الوجه الوديع للطفل كما في تجاعيد المسن، في حيوية الشاب كما في وقار البالغ، في زينة الأعياد كما في ثياب العمل وأدواته. وعلينا أن نصغي إلى قصص الحب الفريدة التي ترويها لنا كل واحدة من هذه الوقائع، ونعترف فيها بلمحات صغيرة من السماء. الحب هو أجمل زينة للإنسان، الحب الذي يغير المظهر ويحول وينبل ويرفع، والذي يجعلنا خفيفين أحرارا قريبين من الله حتى في خضم تقلبات الحياة.
1: سان باولو سيستو مديتاندو سول ميستيرو دالاسونسيوني دالا فيرجينه
0: لقد كان القديس بولس السادس في تأمله في سر انتقال العذراء يقول إنه لكي نفهم معناه علينا أن نجعل المصطلحات التي نستخدمها في اللغة الأرضية في صيغة التفضيل والمطلق لنتصور الأبدي في أبعاد صغيرة. وحول هذا اللقاء في والدة الإله بين غير المحدود والمحدود كتب البابا فرانسيس: مريم هي التي تعرف كيف تحول مغارة للحيوانات إلى بيت ليسوع ببضع أقمشة صغيرة وجبل من الحنان. إن المعجزة التي عاشتها مريم فتاة الناصرة في قلبها البريء والتي قادتها إلى مجد السماء هي تلامس الأطراف، كما تشهد هي نفسها في كلمات نشيدها الملهمة التي سمعناها في الإنجيل. في هذا النشيد ومن خلال التعبير المتواضع لإيمانها تحدثنا أم السماء بطريقة بسيطة عن أسرار عظيمة، عن الله الذي يصبح فيها إنسانا ليخلص البشر، وعن الأبدي الذي يتجلى فيها في الزمن ليعيد فتح طريق الأبدية لنا أيضا، مظهرا لنا في الوقت عينه في حالتها كأمة متواضعة البعد الصغير الذي كما قال القديس بولس السادس يمكننا نحن أيضا أن نلتقي فيه بالرب. لا يجب إذن أن نبحث عن عظمة السر الذي نحتفل به في أماكن بعيدة، يمكننا أن نجدها حيثما توجد المحبة الحقيقية في عيون الأب والأم اللذين يعودان إلى المنزل بعد يوم من العمل متعبين لكن سعداء بوجودهما مع أطفالهما، في وجوه الأجداد والجدات الذين على الرغم من آلام الشيخوخة تتجدد فيهم طاقات غير متوقعة عند رعاية أحفادهم، أو حتى في التزام الشباب الذين يسعون جاهدين إلى النمو أنقياء وأمناء مستعدين حتى للسير عكس التيار مقارنة بما يفعله الجميع. وأخيرا في عمل الكثير من الرجال والنساء الذين يساهمون يوميا بإيمان وتفان في حمل القليل من السماء إلى الأرض ورفع الأرض نحو السماء. أيها الأعزاء، إن الوجه الرائع للعذراء المنتقلة إلى السماء هو وجه فريد ويتجاوز كل تمثيل ممكن، ولكنه في الوقت عينه معروف لنا. إنه وجه الأشخاص الذين يقفون إلى جانبنا حتى في هذه اللحظة، إخوتنا وأخواتنا الذين نتشارك معهم في الإيمان التقدمة اليومية لحياتنا. ولهذا السبب ترى جماعة المؤمنين نفسها في امرأة سفر الرؤيا، ويصف المجمع الفاتيكاني الثاني مريم بأنها صورة الكنيسة وبدايتها وعلامة الرجاء الوطيد والتعزية. في إنسانيتها المقدسة بنعمة الله توجد إنسانيتنا أيضا، ونكون نحن هناك أيضا مدعوين للعيش في ملء حياتها نفسه ومشاركة مجدها نفسه. لقد كان القديس أغسطينوس في حديثه عن قيامة المسيح يدعو مسيحيي عصره إلى جعلها البوصلة والنقطة المرجعية لوجودهم، وكان يقول: قام المسيح لكي لا يموت بعد أبدا، غير المسار، اتبع النور، ابدأ في النهوض من المكان نفسه الذي قام هو منه. فلنتبنى دعوته لنتبع نور القائم من بين الأموات ونغير المسار إذا لزم الأمر، ولنفعل ذلك بشكل خاص اليوم ونحن ننظر إلى مريم التي كللها الله بالمجد في النفس والجسد، والتي وهبنا إياها كأم ومرشدة ورفيقة في المسيرة وحامية على درب السماء.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla sua stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti, e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Maria assunta in cielo.
2: في مريم المنتقلة إلى السماء تجد الكنيسة علامة تعزية ورجاء، وتتعرف في الأم على التلميذة الأولى للمسيح، وإذ نتحد بها هي التي عظمت الرب بحياتها. نرفع إلى الله صلاتنا المتواضعة.
3: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Dio.
2: لنصلي معا ونقول: أصغ إلينا يا رب خلاصنا. من أجل شعب المعمدين بالشركة مع البابا لاوون وجميع الرعاة، لكي يعرفوا كيف يقدمون دليلا على الرجاء الإنجيلي ويشهدوا بفرح لحضور ملكوت المسيح في العالم. لنصلي. من أجل البشرية المحبوبة من الرب، لكي وإذ تغوص في الصراع بين الخير والشر تعرف كيف تثبت على القيم التي تعطي الحياة وتضمن الكرامة والتقدم الحقيقي للجميع. لنصلي. من أجل المسؤولين عن الأمم والهيئات الدولية، لكي إذ يسترشدوا بأفكار السلام والعدل يعرفوا كيف يحملون في قلوبهم مصير البلدان الأكثر فقرا، ويعملوا من أجل عالم أكثر عدالة وتضامن. لنصلي. من أجل جميع الذين يتمتعون بوقت من الراحة والعطلة، لكي في ذهولهم أمام جمال الخليقة يعرفوا كيف يرفعون أرواحهم نحو حقائق السماء ويحافظوا على الحياة الداخلية وحب الخير. لنصلي. من أجلنا نحن المجتمعين هنا لكسر الخبز، لكي وفي مشاركتنا لحياتنا نعرف كيف ننمو في السخاء ونستجيب بفرح للنعمة التي أعطيت لنا. لنصلي. اللهم يا من أظهرت لنا في انتقال العذراء مريم الكلية الطوبة الإنسانية المصنوعة من التراب والملتحفة بالسماء، استجب صلاتنا واجعلنا وقد تحررنا من ثقل الخطيئة نتبع المسيح ابنك بكورة الحياة القائمة من بين الأموات، هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الداهرين. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. لتصعد إليك يا رب السماوات والأرض تقدمة خدمتنا وبشفاعة مريم البتول المنتقلة إلى السماء، أضرم بنار محبتك قلوبنا فنرنو إليك على الدوام بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا، فإن البتول والدة الإله قد رفعت اليوم إلى مجد السماء، وغدت فجر الكنيسة المنتصرة في العلياء وصورتها الكاملة وعنوان رجاء للمؤمنين وتعزية لهم في مسيرتهم على مسالك الأرض. فإنك لم تسمح للبتول بأن تختبر فساد القبور، تلك البتول التي حملت ابنك المتجسد وولدت بنوع يجل عن الوصف مبدع حياتنا. وإننا مع جوقات الملائكة لك يا رب نسبح في فرح وسرور قائلين: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي، تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

حقا إنك القدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذكاء الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. يجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، والقديس تومازو دافيلا نوفا وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لاوون وأسقفنا فينشنسو وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد، بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

إذ يقودنا روح يسوع وتنيرنا حكمة الإنجيل، نشسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.

نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور.

أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. كأبناء لإله السلام تبادلوا عطية السلام.

هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. لقد تناولنا أسرار الخلاص، فيا أيها الآب الكريم، نتضرع إليك بحق القديسة مريم البتول المنتقلة إلى السماء كي نبلغ يوما مجد القيامة بالمسيح ربنا. آمين.

0: Il Signore sia con voi.
1: الرَّبُّ مَعَكُمْ وَمَعَ رُوحِكَ أَيْضًا. احْنُ رُؤُوسَكُمْ لِلْبَرَكَةِ. الله الرحيم الذي بابنه الذي ولد من العذراء قد افتدى العالم، هو يملأكم ببركته. آمين. يحفظكم الله دائما في كل مكان بشفاعة مريم العذراء الأم التي وهبت العالم معطي الحياة. آمين. ولجميعكم أنتم الذين تحتفلون بإيمان بعيد انتقال الطوباوية مريم العذراء، يمنحكم الرب صحة الجسد وفرح الروح. آمين. ولتحل عليكم بركة الله القدير، الآب والابن والروح القدس، وتبقى معكم

مع البركة الختامية والنشيد الختامي بنكون عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر معكم للقداس يلي ترأسه قداسة البابا لابون الرابع عشر بمناسبة عيد انتقال العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء. نحن بيرجع بتجدد اللقاء إن الله راد على الساعة 12 بتوقيت روما لحتى نصلي سوا صلاة التبشير الملائكي مع البابا من ساحة الحرية بكاسل غاندولفو ونسمع تأمله لهالعيد بمناسبة هالعيد.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة عيد انتقال العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع صلاة التبشير الملائكي، يتلوها قداسة البابا لاوون الرابع عشر مع المؤمنين المحتشدين في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو. مستمعينا الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم عن جديد معنا اليوم بالنقل المباشر من بعد ما كنا سوا بالقداس اللي احتفل فيه البابا برعية سانتو مازو دا فيلانوفا بكاستل غاندولفو. نرجع هلأ سوا لحتى نصلي مع البابا لاوون الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء، ونسمع تأمله لألنا بهالمناسبة. بوعظته اليوم بالقداس البابا انتقل من صورة مريم العذراء يلي منشوفها مرفوعة على لوحات مذابحنا، يلي بتبين فيها العذراء صبية صغيرة حلوة كتير، وطرح السؤال انه هالصورة يلي بتتعارض مع خبرتنا قدام يلي بتعملوا فينا السنين لما الإنسان يختير وبيتغير بيكبر بالعمر. وبيقول إنه لحتى نفهم هالربط لازم نفهم شغلتين مهمين بمريم العذراء، إنه هي كانت معصومة عن الفساد وقلبها كان بريء من الدنس، وقال انه طهارة النفس هي يلي بمريم مثل ما يلي فينا بنعمة الله بتنور وبتحول الشخص بكليته وبتقوده لمجد السماء. وقالنا انه تمجيد مريم بالنفس والجسد بيعلمنا انه جمالنا الحقيقي مش ممكن يختفي، مش موجود بأنه نخفي علامات الزمن يلي عم يقطع، وإنما موجود بإظهار علامات المحبة يلي ما بتخلص المطبوعة حتى بأجسادنا. وبيدعينا لحتى نعيد النظر بمعاييرنا للجمال يلي غالبا ما بتكون مطبوعة بمتعة الاستهلاك يلي بيفرض علينا العالم ويلي بتسجننا أوقات بقيود كتير تقيلة بتخلينا نبدد طاقتنا بأشياء مش مهمة وما بتدوم. وقالنا انه اوقات كتير منلتقي باشخاص ممكن يكون مبين عليهم اثار السنين يعني والعمر والمعاناة، وانما بيكونوا قادرين يشاعوا حواليهم طمأنينة ولطف وسلام، وبنفس الوقت بيكون في اشخاص تانيين جذابين بالظاهر، وانما أشخاص قاسيين وباردين. وهالشي بيخلينا نفهم إنه الجمال الحقيقي، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحتفل اليوم بعيد انتقال العذراء الطوبوية مريم العذراء إلى السماء. إنه عيد ذو أهمية كبيرة سواء للاهوت الكاثوليكي أو للتقوى الشعبية. في الواقع هو مناسبة متجذرة بعمق في نفوس العديد من الجماعات، ولا سيما حيث تحمل الكاتدرائية أو كنيسة الرعية اسم العذراء مريم سيدة الانتقال. وللتأمل في هذا في سر الإيمان هذا يمكننا الرجوع إلى أسلوبين في كتابة الأيقونات جسد من خلالهما الفنانون هذا السر عبر القرون. الأسلوب الأول هو الأقدم وكان الوحيد تقريبا لزهاء ألف عام، وهو أسلوب رقاد والدة الإله، حيث تظهر مستلقية على نعش غارقة في رقاد الموت وحولها الرسل يكرمونها بالصلوات والدموع. وفي الوسط يقف يسوع القائم بين الأموات، يحمل بين يديه روح مريم كأنها طفلة وليدة. لقد جاء ليأخذها معه إلى مجد الله في السماء كما نقول. ففي الواقع لقد حقق الرب لأمه ما وعد به جميع أحبائه: وإذا ذهبت وأعددت لكم مقاما أرجع فأخذكم إلي لتكونوا أنتم أيضا حيث أنا أكون. يبرز هذا الأسلوب الأول الحقيقة المركزية: إن المسيح الذي مات وقام هو من يقودنا إلى الغاية التي قدر لنا الوصول إليها منذ الأزل، وهي الحياة الأبدية. وهذا ما تأملت فيه أجيال وأجيال من المؤمنين وهم يصلون أمام أيقونات الرقاد، والتي يمكن التأمل فيها في روما في الفسيفساء الكبيرة الموجودة في حنية بازيليك القديسة مريم العذراء، مريم الكبرى. أما الأسلوب الثاني فهو الأحدث، وهو الذي تطور لاحقا في الغرب، فيظهر لنا العذراء مريم بكامل قامتها في السماء ملتحفة بالنور ومحاطة غالبا بالملائكة والقديسين. وهناك في الوسط نجد جسد العذراء الممجد في انسجام مع ما نقرأه في سفر الرؤيا. ثم ظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. وقد جمع بعض الفنانين بين هذين النموذجين، فصوروا في الجزء العلوي العذراء المجيدة وفي الجزء السفلي قبرها الفارغ الذي غالبا ما تملأه زهور متعددة الألوان، والرسل هم يوجهون أنظارهم نحوها في السماء. ويبرز هذا الأسلوب الثاني حقيقة أن مريم قد نقلت بالروح والجسد، أي بتمام شخصها. فتلك المرأة التي أعطت على الأرض جسدا ودما للكلمة المتجسدة وتبعته حتى الاتحاد الكامل في ذبيحة المحبة، قد جذبها الرب إليه للأبد في المجد. وهكذا فإن هذه الأيقونة أيضا تسمح لنا بالتأمل في مصيرنا النهائي. فملء الحياة الذي نتأمل به اليوم بفرح في مريم ينتظرنا نحن أيضا في نهاية الأزمنة، عندما وكما يقول القديس بولس سيغير المسيح القائم من الموت هيئة جسدنا الحقير، فيجعله على صورة جسده المجيد، فيلبس ما هو فاسد بعدم الفساد وما هو فاني بالخلود. حينئذ سنحيا إلى الأبد بأجسادنا التي حولتها محبة الفادي في العيد الذي لا ينتهي. نسبح الرب الذي صنع عظائم في أمه وأمنا الكلية القداسة. ملاك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس.
1: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundo verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: الكلمة صار جسدا وحل فينا.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis sancta.
0: تضرع لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. لنصلي. نسألك اللهم أن تهطل نعمتك على عقولنا حتى أننا نحن الذين عرفنا تجسد المسيح ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة ألامه وصليبه إلى مجد القيامة بالمسيح ربنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis.
0: من أجل الموتى المؤمنين الراحة الدائمة أعطهم يا رب، ونورك الأزلي فليضئ لهم، فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا، ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماء والأرض. يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن مريم الكلية القداسة المنتقلة إلى مجد السماء هي لشعب الله بأسره علامة رجاء وتعزية. لهذا أرغب اليوم بأن أطلب شفاعتها الوالدية باسم الجماعات التي هي بحاجة للتعزية وللاستمرار في الرجاء. أفكر في إخوتنا وأخواتنا في الأراضي المقدسة التي هي أيضا أرض مريم. أفكر بالشعب الأوكراني والشعب الروسي، كلاهما مرتبطين بتعبد بنوي للعذراء مريم. أفكر بالمسيحيين الذين يتألمون بسبب التمييز والاضطهاد. واصل صلاتي خلال هذه الأيام من أجل الشعوب، شعب كولومبيا الذي يتألم بسبب الزلزال. أتحد مع هذه الجماعات وجميع الجماعات الأخرى التي تعيش في سياقات صعبة، ومعهم أرفع صلاتي. يا قديسة مريم تضرعي لأجلنا. أتوجه بتحية أيضا إليكم جميعا يا مؤمني كاستل غاندولفو والحجاج القادمين من إيطاليا ومختلف البلدان الأخرى. شكرا على حضوركم، شكرا على صلاتكم. أتمنى لكم جميعا أن تتمكنوا من أن تعيشوا فترة راحة لكي ووقت راحة للقراءة وللتواصل مع الطبيعة. إلى اللقاء ونلتقي غدا. اسمعنا سوا كلمة البابا بتأمله بالأنجلوس والنداء اللي وجهه ليحط تحت شفاعة مريم العذراء جميع البلدان والشعوب والجماعات اللي عم تتألم، إن كان بسبب الحروب والتمييز والاضطهادات. نشوف البابا قدامنا هلا عم بحيي بعض الأشخاص الموجودين بالساحة. احنا عم نقرب صوب نهايتنا لنا مباشر لصلاة التبشير الملائكي يلي تليها البابا بساحة الحرية بكاستل غاندولفو. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع صلاة التبشير الملائكي تلاها قداسة البابا لاهون الرابع عشر. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أحد يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، تلا قداسة البابا لاهون 14 ظهر السبت صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة الحرية في كاسل جاندولفو. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد انتقال الطوباوية مريم العذراء إلى السماء. إنه عيد ذو أهمية كبيرة سواء للاهوت الكاثوليكي أو للتقوى الشعبية. في الواقع هو مناسبة متجذرة بعمق في نفوس العديد من الجماعات، ولا سيما حيث تحمل الكاتدرائية أو كنيسة الرعية اسم العذراء مريم سيدة الانتقال. تابع الأب الأقدس يقول: وللتأمل في سر الإيمان هذا يمكننا الرجوع إلى أسلوبين في كتابة الأيقونات جسد من خلالهما الفنانون هذا السر عبر القرون. الأسلوب الأول وهو الأقدم وكان الوحيد تقريبا لزهاء ألف عام، وهو أسلوب رقاد والدة الإله، حيث تظهر مستلقية على نعش غارقة في رقاد الموت وحولها الرسل يكرمونها بالصلوات والدموع. وفي الوسط يقف يسوع القائم من بين الأموات يحمل بين يديه روح مريم كأنها طفلة وليدة. لقد جاء ليأخذها معه إلى مجد الله في السماء كما نقول رمزيا. ففي الواقع لقد حقق الرب لأمه ما وعد به جميع أحبائه: وإذا ذهبت وأعددت لكم مقام ملتحفة بالنور ومحاطة غالبا بالملائكة والقديسين. وهناك في الوسط نجد جسد العذراء الممجد في انسجام مع ما نقرأه في سفر الرؤيا. ثم ظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. أضاف الحبر الأعظم يقول: وقد جمع بعض الفنانين بين هذين النموذجين، فصوروا في الجزء العلوي العذراء

المجيدة، وفي الجزء السفلي قبرها الفارغ الذي غالبا ما تملأه زهور متعددة الألوان، والرسل وهم يوجهون أنظارهم نحوها في السماء. يبرز هذا الأسلوب الثاني حقيقة أن مريم قد نقلت بالروح والجسد، أي بتمام شخصها، فتلك المرأة التي أعطت على الأرض جسدا ودما للكلمة المتجسد وتبعته حتى الاتحاد الكامل في ذبيحة المحبة، قد جذبها الرب إليه للأبد في المجد. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وهكذا فإن هذه الأيقونة أيضا تسمح لنا بالتأمل في مصيرنا النهائي، فملء الحياة الذي نتأمل به اليوم بفرح في مريم ينتظرنا نحن أيضا في نهاية الأزمنة، عندما وكما يقول القديس بولس سيغير المسيح القائم من الموت هيئة جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد، فيلبس ما هو فاسد بعدم الفساد وما هو فاني بالخلود. حينئذ سنحيا إلى الأبد بأجسادنا التي حولتها محبة الفادي في العيد الذي لا ينتهي، لنسبح الرب الذي صنع عظائم في أمه وأمنا الكلية القداسة. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا لاوون الرابع عشر المؤمنين المحتشدين في ساحة الحرية في كاستل غاندولفو وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن مريم الكلية القداسة المنتقلة إلى مجد السماء هي لكل شعب الله علامة رجاء وتعزية، ولهذا السبب أود اليوم أن أطلب شفاعتها الوالدية باسم تلك الجماعات التي هي بأشد الحاجة إلى التعزية وإلى مواصلة الرجاء. أفكر في الإخوة والأخوات في الأرض المقدسة التي هي أيضا أرض مريم بامتياز، وأفكر في الشعب الأوكراني والشعب الروسي، وكلاهما يجمعهما إكرام بنوي للقديسة مريم والدة الإله. وأفكر في المسيحيين الذين يتألمون بسبب التمييز أو حتى الاضطهاد. تابع الأب الأقدس يقول: وأواصل الصلاة في هذه الأيام من أجل الشعب الكولومبي الذي يعاني جراء الزلزال، وأتحد مع هذه الجماعات وجميع الجماعات التي تعيش في ظروف صعبة، وأبتهل معهم: يا قديسة مريم صلي لأجلنا. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: أتمنى للجميع أن يتمكنوا من قضاء وقت للراحة لتجديد الجسد والروح حتى من خلال بعض القراءات الجيدة والاتصال بالطبيعة. عيد سعيد لكم اليوم، وإلى اللقاء غداً.

0: بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السبت القداس الإلهي في رعية القديس تومازو دا فيلانوفا في كاستل غاندولفو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: اليوم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بفرح عظيم أحتفل معكم أيضا هذا العام بعيد انتقال العذراء. تابع الأب الأقدس يقول: يعلمنا تعليم الكنيسة أن مريم بعد أن أنهت مسيرة حياتها الأرضية رفعت بالنفس والجسد إلى المجد السماوي، ويشير لنا في هذا السر إلى اكتمال ملء النعمة التي وهبها الله لها في الحبل بها بلا دنس. ولهذا السبب تصورها العديد من الأعمال الفنية في نهاية حياتها الأرضية كشابة في غاية الجمال ترتفع جسديا من الأرض نحو القبة السماوية، وهي تستلهم ذلك من المشهد الموصوف في مقطع سفر الرؤيا الذي سمعناه في القراءة الأولى: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، لتشير إلى أن في قلب مريم تلتقي السماء والأرض والزمن والأبدية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وهذه الصورة في الظاهر تتعارض مع خبرة ما ينتجه فينا مرور السنين، فمع التقدم في العمر لا يصير جسدنا أكثر رشاقة بل أكثر ثقلا، ولا تغدو البشرة أكثر نضارة بل تظهر علامات الشيخوخة، والشعر لا يكتسب لونا وبريقا بل يصير رماديا ثم أبيض. إذن ما الذي يجمعنا بتلك الشابة الرائعة التي نجدها مرسومة على لوحات مذابحنا؟ تابع الأب الأقدس يقول: لكي نفهم ذلك يجب أن نربط بين العلامتين اللتين أشرنا إليهما: جسد والدة الإله المعصوم من الفساد وقلبها البريء من الدنس. فطهارة النفس في الواقع هي التي في مريم كما فينا بنعمة الله تنير وتحول الشخص بكليته وتقوده إلى مجد السماء. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن تمجيد مريم بالنفس والجسد يعلمنا أن جمالنا الحقيقي لا يكمن في إخفاء علامات الزمن الذي يمر، بل في إظهار علامات المحبة التي لا تنتهي المطبوعة حتى في أجسادنا أيضا. وهو يدعونا هكذا إلى إعادة النظر في العديد من المعايير الجمالية التي تتسم في الغالب بطابع متعة الاستهلاك، والتي يفرضها علينا العالم، والتي تخاطر بسجننا في قيود ثقيلة تبدد طاقاتنا الثمينة فيما لا يهم حقا ولا يدوم إلى الأبد. في الخبرة المشتركة قد نلتقي بأشخاص تظهر على وجوههم آثار السنين والمعاناة، ولكنهم قادرون مع ذلك على أن يشعوا الطمأنينة واللطف والسلام من حولهم، كما يمكننا أن نلاحظ آخرين ربما يكونون جذابين ظاهريا ولكنهم قساط وباردون في الداخل. ومن السهل أن نفهم أين يكمن الجمال الحقيقي وأين لا تزال هناك حاجة إلى الارتداد والمغفرة والشفاء. تابع الأب الأقدس يقول: إذا كنا نريد حقا أن نكتشف وننمي الجمال الإلهي الذي يأمرنا والذي صنعنا من أجله وننشره من حولنا، فعلينا أن نتعلم أن نقرأه في الوجه الوديع للطفل كما في تجاعيد المسن، في حيوية الشاب كما في وقار البالغ، في زينة الأعياد كما في ثياب العمل وأدواته. وعلينا أن نصغي إلى قصص الحب الفريدة التي ترويها لنا كل واحدة من هذه الوقائع، ونعترف فيها بلمحات صغيرة من السماء. الحب هو أجمل زينة للإنسان، الحب الذي يغير المظهر ويحول وينبل ويرفع، والذي يجعلنا خفيفين أحرارا قريبين من الله حتى في خضم تقلبات الحياة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد كان القديس بولس السادس في تأمله في سر انتقال العذراء يقول إنه لكي نفهم معناه علينا أن نجعل المصطلحات التي نستخدمها في اللغة الأرضية في صيغة التفضيل والمطلق لنتصور الأبدي في أبعاد صغيرة. وحول هذا اللقاء في والدة الإله بين غير المحدود والمحدود كتب البابا فرانسيس: مريم هي التي تعرف كيف تحول مغارة للحيوانات إلى بيت ليسوع ببضع أقمشة فقيرة وجبل من الحنان. تابع الأب الأقدس يقول: إن المعجزة التي عاشتها مريم فتاة الناصرة في قلبها البريء والتي قادتها إلى مجد السماء هي تلامس الأطراف، كما تشهد هي نفسها في كلمات نشيدها الملهمة التي سمعناها في الإنجيل. في هذا النشيد ومن خلال التعابير المتواضعة لإيمانها تحدثنا أم السماء بطريقة بسيطة عن أسرار عظيمة، عن الله الذي يصبح فيها إنسانا ليخلص البشر، وعن الأبدي الذي يتجلى فيها في الزمن ليعيد فتح طريق الأبدية لنا أيضا، مظهرا لنا في الوقت عينه في حالتها كأمة متواضعة البعد الصغير الذي كما قال القديس بولس السادس يمكننا نحن أيضا أن نلتقي فيه بالرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: لا يجب إذن أن نبحث عن عظمة السر الذي نحتفل به في أماكن بعيدة، يمكننا أن نجدها حيثما توجد المحبة الحقيقية، في عيون الأب والأم اللذين يعودان إلى المنزل بعد يوم من العمل متعبين لكن سعداء بوجودهما مع أطفالهما، في وجوه الأجداد والجدات الذين على الرغم من آلام الشيخوخة تتجدد فيهم طاقات غير متوقعة عند رعاية أحفادهم، أو حتى في التزام الشباب الذين يسعون جاهدين إلى النمو أنقياء وأمناء مستعدين حتى للسير عكس التيار مقارنة بما يفعله الجميع، وأخيرا في عمل الكثير من الرجال والنساء الذين يساهمون يوميا بإيمان وتفان في حمل القليل من السماء إلى الأرض ورفع الأرض نحو السماء. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأعزاء، إن الوجه الرائع للعذراء المنتقلة إلى السماء هو وجه فريد ويتجاوز كل تمثيل ممكن، ولكنه في الوقت عينه معروف لنا، إنه وجه الأشخاص الذين يقفون إلى جانبنا حتى في هذه اللحظة، إخوتنا وأخواتنا الذين نتشارك معهم في الإيمان التقدمة اليومية لحياتنا. ولهذا السبب ترى جماعة المؤمنين نفسها في امرأة سفر الرؤيا، ويصف المجمع الفاتيكاني الثاني مريم بأنها صورة الكنيسة وبدايتها وعلامة الرجاء الوطيد والتعزية. في إنسانيتها المقدسة بنعمة الله توجد إنسانيتنا أيضا، ونكون نحن أيضا هناك مدعوين للعيش في ملء حياتها نفسه ومشاركة مجدها نفسه. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: لقد كان القديس أغسطينوس في حديثه عن قيامة المسيح يدعو مسيحيي عصره إلى جعلها البوصلة والنقطة المرجعية لوجودهم، وكان يقول: قام المسيح لكي لا يموت بعد أبدا، غير المسار، اتبع النور، ابدأ في النهوض من المكان نفسه الذي قام هو منه، فلنتبنى دعوته لنتبع نور القائم من بين الأموات ونغير المسار إذا لزم الأمر، ولنفعل ذلك بشكل خاص اليوم ونحن ننظر إلى مريم التي كللها الله بالمجد في النفس والجسد، والتي وهبنا إياها كأم ومرشدة ورفيقة في المسيرة وحامية على درب السماء.
1: نشرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء تأملا لحارس الأرض المقدسة السابق الأب فرانشيسكو باتون لمناسبة الاحتفال اليوم 15 من أب أغسطس بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. وبدأ الأب الفرانسيسكاني مشيرا إلى الاحتفال في القدس بهذا العيد من قبل الكنيسة اللاتينية أي الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس، ومع الاختلاف حسب التقويمين الغربي والشرقي، حيث يحتفل حسب التقويم الغربي في 15 من أب أغسطس وتبدأ الاحتفالات مساء 14، بينما يحتفل من يتبع التقويم الشرقي في 28 من أب أغسطس. وشدد حارس الأرض المقدسة السابق على أهمية هذا الاحتفال بالنسبة لمسيحيي الأرض المقدسة، وأضاف أن هناك في القدس المكانين المرتبطين بهذا العيد، وهما مكان نوم مريم العذراء أي موتها على جبل صهيون بالقرب من العلية، ثم مكان انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك على بعد أمتار قليلة من جثمانية. وبعد الإشارة إلى طقوس الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء سواء بالنسبة لللاتين أو الروم الأرثوذكس، توقف الأب فرانشيسكو باتون عند أهمية القراءة من سفر رؤيا القديس يوحنا في 15 من أب أغسطس، والتي تتحدث عن آيتين في السماء: امرأة حامل تصرخ من ألم المخاض وتنين كبير له قوة مدمرة ورهيبة أراد أن يبتلع ولد المرأة ما أن تضعه. وقال الأب باتون أن بالإمكان اعتبار هذه المرأة الكنيسة، ولكن أيضا مريم العذراء، بينما من السهل أن نرى في التنين رمز الشر. وأضاف أن الشرير يسعى إلى منع ولادة ذلك العالم الجديد المتصالح والذي يطبعه السلام الذي يريده الله من خلال ميلاد ابنه من مريم في تاريخنا، وهذه هي أيضا محاولات الشرير لمنع ولادة إنسانية جديدة لا تعد أسيرة لقوانين العنف والحرب، السوق والاستعمار الثقافي، وتحويل الإنسان إلى سلعة وكل ما هو شر يدعى أنه خير. نحن اليوم في حاجة إلى هذه العلامة، تبع الأب فرانشيسكو باتون تأمله، لأنه يجعلنا ندرك أن المعنى النهائي لحياتنا وأن تاريخ البشرية كلها لا يجران إلى الأسفل، في إشارة إلى ما جاء في سفر الرؤيا حول ذنب التنين الذي يجر ثلث كواكب الأرض ليلقيها في الأرض، بل يرفعان إلى الأعلى، كتب حارس الأرض المقدسة السابق، يرفعان نحو الله، نحو عالم يتطلع إلى أورشليم السماوية التي أبوابها مفتوحة دائما وهناك فيها مكان للبشرية كلها، وقد بلغت أخيرا المصالحة والسلام بدم الحمل، أي ببذل المسيح ابن الله الحي ذاته في سر الفصح. وتبع الأب باتون أن مريم هي بالنسبة لنا نبوة، محورها التاريخ والعالم الذي نعيش فيه بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. وأضاف أننا خلال الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء نسأل بإيمان أن تتحقق رغبة الله لشعبه وللبشرية كلها، ألا تكون هناك بعض قوة لمن يريدون فرض أنفسهم على الآخرين بالعنف أو أن يفرضوا عليهم بالعنف سياستهم واقتصادهم وثقافتهم ودينهم. نسأل أن يتمكن البسطاء والصغار والمهمشون من العيش في سلام، وأن يعود أسرى وسجناء الحروب 60 التي لا تزال دائرة إلى عائلاتهم، ألا يكون هناك بعض أشخاص يموتون جوعا بسبب الظلم والحرب، وألا يكون هناك بعض من يستغل الاقتصاد لتحويل الآخرين إلى عبيد، والجوع

0: سلب الآخرين كرامتهم وحريتهم. نسأل ألا ينظر إلى من يعملون من أجل السلام كأشخاص سذج أو متوهمين، وذلك لأنهم يحلمون بحلم الله، وألا تكون الأرض بعد محور حرب، بل أن يتمكن من الحصول عليها الودعاء القادرون على معانقتها كعطية، والمستعدون للعناية بها بدلا من احتلالها أو الاستيلاء عليها. وفي ختام تأمله، أراد حارس الأرض المقدسة السابق الأب الفرانسيسكاني فرانشيسكو باتون الإشارة إلى أن هذا العيد المريمي، أي انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، يمد جسرا نحو العالم اليهودي والعالم الإسلامي، نحو اليهود لأن مريم هي ابنة صهيون التي تنشد في تناغم مع نساء العهد القديم العظيمات، ونحو المسلمين لأنها المرأة الأكثر تكريما بالنسبة لهم، وقد ورد اسمها في القرآن مرات كثيرة، بل وخصصت لها سورة، سورة مريم، وهي السورة الوحيدة التي تحمل اسم امرأة.
1: إزاء الأزمة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية، لم يغب البعد الإنساني بشكل كامل، ويعود جانب كبير من الفضل في ذلك إلى الكنيسة التي أعادت من خلال مواقف واضحة ومبادرات ملموسة، أعادت التأكيد على عنصر لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان وحقوقهم، ألا وهو الإنسان أولا. في أعقاب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، عبر الأب فرناندو رينوندو بافون مدير دائرة الهجرة في مجلس أساقفة إسبانيا، عبر عن بالغ القلق إزاء كل ما يمكن أن يكون وراء هذه التحركات الجماعية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تقديم استجابات تستند إلى القانون وتأخذ في عين الاعتبار كرامة الإنسان. وقال بهذا الصدد: يجب ألا يكون المهاجرون موضوعا للاستغلال السياسي، فالكرامة لا تعرف حدودا، ولا يفقد الإنسان كرامته لمجرد أنه عبر حدودا. وقد تلت هذه المواقف تصريحات للكاهن الكولومبي الكاثوليكي كارلوس أندريس مينديز، المنتمي إلى جماعة أسكالابريان، والذي يعمل منذ عامين في أبرشية قادس وسبتة. وقال مينديز لمجلة فيتا نوفا: إن الاحترام الأساسي الذي يستحقه كل إنسان بوصفه ابنا لله هو حق غير قابل للتصرف، ولا يمكن لأحد أن يحرم منه لأي سبب في العالم. في العاشر من آب أغسطس الجاري، دعت كنيسة سبتة أيضا إلى إقامة أمسية صلاة من أجل السلام. وقد وجه النائب الرسولي على الأبرشية المطران فيلدافيا دعوة إلى جميع الرعايا لإقامة سهرة صلاة عشية عيد انتقال السيدة العذراء، استجابة لمقترح البابا لون الرابع عشر. هذا ويعمل كارلوس أندريس مينديز في دار القديس أنطونيوس لاستقبال المهاجرين، وهو مركز للمساعدة، يعرف نفسه بأنه يد ممدودة وصديقة تستقبل الجميع كعائلة من خلال المساعدة والتكوين والاندماج. كما وضعت أبرشية قادس وسبتة مرافقها الخاصة بالاستقبال تحت تصرف السلطات والمهاجرين، فيما خصصت رعاية مدينة سبتة التبرعات التي جمعت خلال الاحتفالات والقداديس لدعم الأشخاص الذين وصلوا إلى هذه المدينة ومرافقتهم. ويقول الأب إنريكي بايوماتا الكاهن الكومبونياني ومدير المجلة الإسبانية موندو نيجرو، يقول إن رد فعل الكنيسة هو مصدر فخر كبير، نحن نرى أخوة وأخوات قبل أن نرى المعاهدات والحدود، الأولوية هي النظر إلى الأشخاص الذين يعانون، وهذا أمر أهم بكثير من اتفاقية شنغن. ويشير الأب بايوماتا إلى أن عددا من المؤسسات الكاثوليكية تحرك فورا لتقديم أقصى ما يمكن من إمكانات الاستقبال للأشخاص العائدين، وذكر بأن العاملين في كاريتاس والرهبان أسكالابريان والأبرشية بذلوا كل ما في وسعهم للمساعدة. أما مركز القديس أنطونيوس الذي يديره الآباء الأسكالابريان فتبلغ طاقته الاستيعابية

0: القصوى 10 أشخاص فقط، لكنه يستضيف حاليا أكثر من 40 شخصا. ويقول الأب بايو ماتا إن الكنيسة المحلية وضعت نفسها في خدمة الناس من دون الدخول في القضايا السياسية، لكنها ركزت كل جهودها على الاستقبال، وهو العامل الإنساني الأهم. هذا وكان رئيس أساقفة طنجة قد شدد في 5 أغسطس الجاري على أن المهاجرين ليسوا موضوعا للمساومة، وذلك في ظل التطورات المرتبطة بأزمة سبتمبر. هذا ويبدو أن الوضع قد عاد إلى الهدوء في مدينة سبتمبر الإسبانية في وقت تؤكد فيه السلطات أن جميع الذين كانوا يحاولون الهجرة قد عادوا إلى المغرب، مع أن قضية الأشخاص الذين خاضوا هذه التجربة والظروف التي دفعتهم إلى محاولة العبور تبقى حاضرة بقوة. ومن بين 10,000 من المهاجرين الذين حاولوا دخول سبتة مؤخرا، يوجد عدد كبير جدا من القاصرين، وبعضهم لا يتجاوز عمره 4 سنوات فوق الطفولة، مما لا شك فيه أن أحداث سبتة تظهر بصورة واضحة وجلية إلى أي مدى يمكن استغلال احتياجات الشباب وأحلامهم في بلدان الجنوب العالمي من خلال خلق توقعات وهمية وإثارة الرغبة في خوض مغامرات قد تنتهي إلى نتائج شديدة الخطورة، بل وقد تكون قاتلة. عن هذا الموضوع تقول الصحفية سوريا إيبارلافو المتعاونة مع مجلة موندو نيجرو والتي تعمل في هذه الفترة في مدينة سبتة بالتحديد. تقول إنها التقت بالعديد من الفتيان في الأيام التي أعقبت وصول المهاجرين إلى سبتة ولغاية اليوم، مضيفة أن بعضهم يبلغ من العمر 13 أو 14 عاما، والبعض الآخر لا يتجاوز 25 عاما. وتوضح الصحفية الإسبانية أنها لمست في عيون هؤلاء الشباب وفي كلماتهم الكثير من خيبة الأمل والغضب، لكنها تؤكد أن هذا الغضب لم يكن بسبب الطريقة التي عوملوا بها، إذ لم يشتكي أي منهم من تعرضه لسوء المعاملة أو الانتهاكات، وإنما لأنهم تعرضوا للخداع على حد قولها. وفي الأسابيع التي سبقت محاولات العبور هذه، كانت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ورسائل وصور كثير منها أنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدم صورة مضللة تماما عن أوروبا وعن الأوروبيين. هذا وتؤكد مصادر صحفية أنه لا يزال يوجد المئات من المهاجرين في سبتة، بعضهم ينتظر دراسة طلبات اللجوء التي تقدموا بها، ومن بينهم عدد كبير من السودانيين إضافة إلى فلسطينيين ويمنيين وسوريين ومغاربة.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.org.

Podwa. بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، تلا قداسة البابا لاهون 14 ظهر السبت صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين المحتشدين في ساحة الحرية في كاسل جاندولفو. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد انتقال التوبوية مريم العذراء إلى السماء. إنه عيد ذو أهمية كبيرة سواء للاهوت الكاثوليكي أو للتقوى الشعبية. في الواقع هو مناسبة متجذرة بعمق في نفوس العديد من الجماعات، ولا سيما حيث تحمل الكاتدرائية أو كنيسة الرعية اسم العذراء مريم سيدة الانتقال. تابع الأب الأقدس يقول: وللتأمل في سر الإيمان هذا يمكننا الرجوع إلى أسلوبين في كتابة الأيقونات جسد من خلالهما الفنانون هذا السر عبر القرون. الأسلوب الأول وهو الأقدم وكان الوحيد تقريبا لزهاء ألف عام، وهو أسلوب رقاد والدة الإله، حيث تظهر مستلقية على نعش غارقة في رقاد الموت، وحولها الرسل يكرمونها بالصلوات والدموع. وفي الوسط يقف يسوع القائم من بين الأموات، يحمل بين يديه روح مريم كأنها طفلة وليدة. لقد جاء ليأخذها معه إلى مجد الله في السماء، كما نقول رمزيا. ففي الواقع لقد حقق الرب لأمه ما وعد به جميع أحبائه: وإذا ذهبت وأعددت لكم مقاما أرجع فأخذكم إلي لتكونوا أنتم أيضا حيث أنا أكون. أضاف الحبر الأعظم يقول: يبرز هذا الأسلوب الأول الحقيقة المركزية، إن المسيح الذي مات وقام هو من يقودنا إلى الغاية التي قدر لنا الوصول إليها منذ الأزل، وهي الحياة الأبدية. وهذا ما تأملت فيه أجيال وأجيال من المؤمنين وهم يصلون أمام أيقونات الرقاد، والتي يمكن التأمل فيها في روما في الفسيفساء الكبيرة الموجودة في حنية بازيليك القديسة مريم الكبرى. تابع الأب الأقدس يقول: أما الأسلوب الثاني وهو الأحدث والذي تطور لاحقا في الغرب، فيظهر لنا العذراء مريم بكامل إقامتها في السماء ملتحفة بالنور ومحاطة غالبا بالملائكة والقديسين. وهناك في الوسط نجد جسد العذراء الممجد في انسجام مع ما نقرأه في سفر الرؤيا. ثم ظهرت آية عظيمة في السماء: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. أضاف الحبر الأعظم يقول: وقد جمع بعض الفنانين بين هذين النموذجين، فصوروا في الجزء العلوي العذراء المجيدة، وفي الجزء السفلي قبرها الفارغ الذي غالبا ما تملأه زهور متعددة الألوان، والرسل وهم يوجهون أنظارهم نحوها في السماء. يبرز هذا الأسلوب الثاني حقيقة أن مريم قد نقلت بالروح والجسد، أي بتمام شخصها، فتلك المرأة التي أعطت على الأرض جسدا ودما للكلمة المتجسد وتبعته حتى الاتحاد الكامل في ذبيحة المحبة، قد جذبها الرب إليه للأبد في المجد. وخلص البابا لاهون 14 إلى القول: وهكذا فإن هذه الأيقونة أيضا تسمح لنا بالتأمل في مصيرنا النهائي، فملء الحياة الذي نتأمل به اليوم بفرح في مريم ينتظرنا نحن أيضا في نهاية الأزمنة، عندما وكما يقول القديس بولس سيغير المسيح القائم من الموت هيئة جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد، فيلبس ما هو فاسد بعدم الفساد وما هو فاني بالخلود. حينئذ سنحيا إلى الأبد بأجسادنا التي حولتها محبة الفادي في العيد الذي لا ينتهي، لنسبح الرب الذي صنع عظائم في أمه وأمنا الكلية القداسة. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا البابا لاهون 14 المؤمنين المحتشدين في ساحة الحرية في كاستل جاندولفو وقال: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن مريم الكلية القداسة المنتقلة إلى مجد السماء هي لكل شعب الله علامة رجاء وتعزية، ولهذا السبب أود اليوم أن أطلب شفاعتها الوالدية باسم تلك الجماعات التي هي بأشد الحاجة إلى التعزية وإلى مواصلة الرجاء. أفكر في الإخوة والأخوات في الأرض المقدسة التي هي أيضا أرض مريم بامتياز، وأفكر في الشعب الأوكراني والشعب الروسي، وكلاهما يجمعهما إكرام بنوي للقديسة مريم والدة الإله. وأفكر في المسيحيين الذين يتألمون بسبب التمييز أو حتى الاضطهاد. تابع الأب الأقدس يقول: وأواصل الصلاة في هذه الأيام من أجل الشعب الكولومبي الذي يعاني جراء الزلزال، وأتحد مع هذه الجماعات وجميع الجماعات التي تعيش في ظروف صعبة، وأبتهل معهم: يا قديسة مريم صلي لأجلنا. وخلص البابا لاهون 14 إلى القول: أتمنى للجميع أن يتمكنوا من قضاء وقت للراحة لتجديد الجسد والروح حتى من خلال بعض القراءات الجيدة والاتصال بالطبيعة. عيد سعيد لكم اليوم وإلى اللقاء غداً.

0: بمناسبة عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السبت القداس الإلهي في رعية القديس تومازو دافيلانوفا في كاستل غاندولفو. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: اليوم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بفرح عظيم أحتفل معكم أيضا هذا العام بعيد انتقال العذراء. تابع الأب الأقدس يقول: يعلمنا تعليم الكنيسة أن مريم بعد أن أنهت مسيرة حياتها الأرضية رفعت بالنفس والجسد إلى المجد السماوي، ويشير لنا في هذا السر إلى اكتمال ملء النعمة التي وهبها الله لها في الحبل بها بلا دنس. ولهذا السبب تصورها العديد من الأعمال الفنية في نهاية حياتها الأرضية كشابة في غاية الجمال ترتفع جسديا من الأرض نحو القبة السماوية، وهي تستلهم ذلك من المشهد الموصوف في مقطع سفر الرؤيا الذي سمعناه في القراءة الأولى: امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، لتشير إلى أن في قلب مريم تلتقي السماء والأرض والزمن والأبدية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وهذه الصورة في الظاهر تتعارض مع خبرة ما ينتجه فينا مرور السنين، فمع التقدم في العمر لا يصير جسدنا أكثر رشاقة بل أكثر ثقلا، ولا تغدو البشرة أكثر نضارة بل تظهر علامات الشيخوخة، والشعر لا يكتسب لونا وبريقا بل يصير رماديا ثم أبيض. إذن ما الذي يجمعنا بتلك الشابة الرائعة التي نجدها مرسومة على لوحات مذابحنا؟ تابع الأب الأقدس يقول: لكي نفهم ذلك يجب أن نربط بين العلامتين اللتين أشرنا إليهما: جسد والدة الإله المعصوم من الفساد وقلبها البريء من الدنس. فطهارة النفس في الواقع هي التي في مريم كما فينا بنعمة الله تنير وتحول الشخص بكليته وتقوده إلى مجد السماء. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن تمجيد مريم بالنفس والجسد يعلمنا أن جمالنا الحقيقي لا يكمن في إخفاء علامات الزمن الذي يمر، بل في إظهار علامات المحبة التي لا تنتهي المطبوعة حتى في أجسادنا أيضا. وهو يدعونا هكذا إلى إعادة النظر في العديد من المعايير الجمالية التي تتسم في الغالب بطابع متعة الاستهلاك، والتي يفرضها علينا العالم، والتي تخاطر بسجننا في قيود ثقيلة تبدد طاقاتنا الثمينة فيما لا يهم حقا ولا يدوم إلى الأبد. في الخبرة المشتركة قد نلتقي بأشخاص تظهر على وجوههم آثار السنين والمعاناة، ولكنهم قادرون مع ذلك على أن يشعوا الطمأنينة واللطف والسلام من حولهم، كما يمكننا أن نلاحظ آخرين ربما يكونون جذابين ظاهريا ولكنهم قساط وباردون في الداخل. ومن السهل أن نفهم أين يكمن الجمال الحقيقي وأين لا تزال هناك حاجة إلى الارتداد والمغفرة والشفاء. تابع الأب الأقدس يقول: إذا كنا نريد حقا أن نكتشف وننمي الجمال الإلهي الذي يأمرنا والذي صنعنا من أجله وننشره من حولنا، فعلينا أن نتعلم أن نقرأه في الوجه الوديع للطفل كما في تجاعيد المسن، في حيوية الشاب كما في وقار البالغ، في زينة الأعياد كما في ثياب العمل وأدواته. وعلينا أن نصغي إلى قصص الحب الفريدة التي ترويها لنا كل واحدة من هذه الوقائع، ونعترف فيها بلمحات صغيرة من السماء. الحب هو أجمل زينة للإنسان، الحب الذي يغير المظهر ويحول وينبل ويرفع، والذي يجعلنا خفيفين أحرارا قريبين من الله حتى في خضم تقلبات الحياة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد كان القديس بولس السادس في تأمله في سر انتقال العذراء يقول إنه لكي نفهم معناه علينا أن نجعل المصطلحات التي نستخدمها في اللغة الأرضية في صيغة التفضيل والمطلق لنتصور الأبدي في أبعاد صغيرة. وحول هذا اللقاء في والدة الإله بين غير المحدود والمحدود كتب البابا فرانسيس: مريم هي التي تعرف كيف تحول مغارة للحيوانات إلى بيت ليسوع ببضع أقمشة فقيرة وجبل من الحنان. تابع الأب الأقدس يقول: إن المعجزة التي عاشتها مريم فتاة ناصرة في قلبها البريء والتي قادتها إلى مجد السماء هي تلامس الأطراف، كما تشهد هي نفسها في كلمات نشيدها الملهمة التي سمعناها في الإنجيل. في هذا النشيد ومن خلال التعابير المتواضعة لإيمانها تحدثنا أم السماء بطريقة بسيطة عن أسرار عظيمة، عن الله الذي يصبح فيها إنسانا ليخلص البشر، وعن الأبدي الذي يتجلى فيها في الزمن ليعيد فتح طريق الأبدية لنا أيضا، مظهرا لنا في الوقت عينه في حالتها كأمة متواضعة البعد الصغير الذي كما قال القديس بولس السادس يمكننا نحن أيضا أن نلتقي فيه بالرب. أضاف الحبر الأعظم يقول: لا يجب إذن أن نبحث عن عظمة السر الذي نحتفل به في أماكن بعيدة، يمكننا أن نجدها حيثما توجد المحبة الحقيقية، في عيون الأب والأم اللذين يعودان إلى المنزل بعد يوم من العمل متعبين لكن سعداء بوجودهما مع أطفالهما، في وجوه الأجداد والجدات الذين على الرغم من آلام الشيخوخة تتجدد فيهم طاقات غير متوقعة عند رعاية أحفادهم، أو حتى في التزام الشباب الذين يسعون جاهدين إلى النمو أنقياء وأمناء مستعدين حتى للسير عكس التيار مقارنة بما يفعله الجميع، وأخيرا في عمل الكثير من الرجال والنساء الذين يساهمون يوميا بإيمان وتفان في حمل القليل من السماء إلى الأرض ورفع الأرض نحو السماء. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأعزاء، إن الوجه الرائع للعذراء المنتقلة إلى السماء هو وجه فريد ويتجاوز كل تمثيل ممكن، ولكنه في الوقت عينه معروف لنا، إنه وجه الأشخاص الذين يقفون إلى جانبنا حتى في هذه اللحظة، إخوتنا وأخواتنا الذين نتشارك معهم في الإيمان التقدمة اليومية لحياتنا. ولهذا السبب ترى جماعة المؤمنين نفسها في امرأة سفر الرؤيا، ويصف المجمع الفاتيكاني الثاني مريم بأنها صورة الكنيسة وبدايتها وعلامة الرجاء الوطيد والتعزية. في إنسانيتها المقدسة بنعمة الله توجد إنسانيتنا أيضا، ونكون نحن أيضا هناك مدعوين للعيش في ملء حياتها نفسه ومشاركة مجدها نفسه. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: لقد كان القديس أغسطينوس في حديثه عن قيامة المسيح يدعو مسيحيي عصره إلى جعلها البوصلة والنقطة المرجعية لوجودهم، وكان يقول: قام المسيح لكي لا يموت بعد أبدا، غير المسار، اتبع النور، ابدأ في النهوض من المكان نفسه الذي قام هو منه، فلنتبنى دعوته لنتبع نور القائم من بين الأموات ونغير المسار إذا لزم الأمر، ولنفعل ذلك بشكل خاص اليوم ونحن ننظر إلى مريم التي كللها الله بالمجد في النفس والجسد، والتي وهبنا إياها كأم ومرشدة ورفيقة في المسيرة وحامية على درب السماء.
1: نشرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء تأملا لحارس الأرض المقدسة السابق الأب فرانشيسكو باتون لمناسبة الاحتفال اليوم 15 من أب أغسطس بعيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. وبدأ الأب الفرنسيسكاني مشيرا إلى الاحتفال في القدس بهذا العيد من قبل الكنيسة اللاتينية أي الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس، ومع الاختلاف حسب التقويمين الغربي والشرقي، حيث يحتفل حسب التقويم الغربي في 15 من أب أغسطس وتبدأ الاحتفالات مساء 14، بينما يحتفل من يتبع التقويم الشرقي في 28 من أب أغسطس. وشدد حارس الأرض المقدسة السابق على أهمية هذا الاحتفال بالنسبة لمسيحيي الأرض المقدسة، وأضاف أن هناك في القدس المكانين المرتبطين بهذا العيد، وهما مكان نوم مريم العذراء أي موتها على جبل صهيون بالقرب من العلية، ثم مكان انتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك على بعد أمتار قليلة من جتسمانية. وبعد الإشارة إلى طقوس الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء سواء بالنسبة للاتين أو الروم الأرثوذكس، توقف الأب فرانشيسكو باتون عند أهمية القراءة من سفر رؤيا القديس يوحنا في 15 من أب أغسطس، والتي تتحدث عن آيتين في السماء: امرأة حامل تصرخ من ألم المخاض وتنين كبير له قوة مدمرة ورهيبة أراد أن يبتلع ولد المرأة ما أن تضعه. وقال الأب باتون أن بالإمكان اعتبار هذه المرأة الكنيسة، ولكن أيضا مريم العذراء، بينما من السهل أن نرى في التنين رمز الشر. وأضاف أن الشرير يسعى إلى منع ولادة ذلك العالم الجديد المتصالح والذي يطبعه السلام الذي يريده الله من خلال ميلاد ابنه من مريم في تاريخنا، وهذه هي أيضا محاولات الشرير لمنع ولادة إنسانية جديدة لا تعد أسيرة لقوانين العنف والحرب، السوق والاستعمار الثقافي وتحويل الإنسان إلى سلعة، وكل ما هو شر يدعى أنه خير. نحن اليوم في حاجة إلى هذه العلامة، تابع الأب فرانشيسكو باتون تأمله، لأنه يجعلنا ندرك أن المعنى النهائي لحياتنا وأن تاريخ البشرية كلها لا يجران إلى الأسفل، في إشارة إلى ما جاء في سفر الرؤيا حول ذنب التنين الذي يجر ثلث كواكب الأرض ليلقيها في الأرض، بل يرفعان إلى الأعلى، كتب حارس الأرض المقدسة السابق، يرفعان نحو الله، نحو عالم يتطلع إلى أورشليم السماوية التي أبوابها مفتوحة دائما وهناك فيها مكان للبشرية كلها، وقد بلغت أخيرا المصالحة والسلام بدم الحمل، أي ببذل المسيح ابن الله الحي ذاته في سر الفصح. وتبع الأب باتون أن مريم هي بالنسبة لنا نبوة، محورها التاريخ والعالم الذي نعيش فيه بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. وأضاف أننا خلال الاحتفال بعيد انتقال مريم العذراء نسأل بإيمان أن تتحقق رغبة الله لشعبه وللبشرية كلها، ألا تكون هناك بعض قوة لمن يريدون فرض أنفسهم على الآخرين بالعنف أو أن يفرضوا عليهم بالعنف سياستهم واقتصادهم وثقافتهم ودينهم. نسأل أن يتمكن البسطاء والصغار والمهمشون من العيش في سلام، وأن يعود أسرى وسجناء الحروب 60 التي لا تزال دائرة إلى عائلاتهم، ألا يكون هناك بعض أشخاص يموتون جوعا بسبب الظلم والحرب، وألا يكون هناك بعض من يستغل الاقتصاد لتحويل الآخرين إلى عبيد، والجوع لسلب الآخرين كرامتهم وحريتهم. نسأل ألا ينظر إلى من يعملون من أجل السلام كأشخاص سذج أو متوهمين، وذلك لأنهم يحلمون بحلم الله، وألا تكون الأرض بعد محور حرب، بل أن يتمكن من الحصول عليها الودعاء القادرون على معانقتها كعطية والمستعدون للعناية بها بدلا من احتلالها أو الاستيلاء عليها.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.